0: فامی من دور کنداوا فامی من دور کنداوا لشان اهل نمیاره درس کیو داره حیش کار کنه
1: سلمان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان